0: Ora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Um cordiale saluto a tutti i fedeli di lingua portoghese, in particolare al gruppo dei scouts di Setúbal e ai pellegrini venuti dal Rio Grande do Sul. Ravviviamo nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità parrocchiali la preghiera liturgica che ci unisce come popolo di Dio in cammino. Vi benedico di cuore.
0: Eis a tradução das suas palavras.
2: A warm greeting to all the Portuguese-speaking people, especially the scout group from Setúbal and the pilgrims from Rio Grande do Sul. Let us renew our commitment to liturgical prayer in our families and parish communities, which unites us as the people of God on our journey. I bless you from the bottom of my heart. We now move to the penultimate summary and exchange of greetings, Arabic.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وتأمل في صلاة الكنيسة وقال الروح القدس هو الذي يعلم الكنيسة أن تصلي ويقودها منذ العنصرة اليوم في ظل هيمنة النزعة الاستهلاكية والعقلية النفعية تراجعت مكانة الصلاة وصارت تفهم أحياناً على أنها مجرد وسيلة للراحة النفسية ولهذا شدد القديس البابا بولس السادس على أن الصلاة هي واجبنا الأول وأن الليتورجية هي الينبوع الأساسي لحياتنا الروحية وبين الدستور المجمعي أهمية صلاة الساعات لأنها صلاة الكنيسة اليومية المرتبطة بالإفخارستية والتي تغذي الحياة الروحية وتعلم المؤمنين أن يصلوا وهي تقدس الزمن أيضاً فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمن منذ الصباح حتى الليل وتغذي فيه روح الشكر والأمانة والرجاء وهو ينتظر مع الكنيسة مجيء الرب يسوع في المجد والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione perché Cristo ci ascolta. E quando la nostra preghiera è secondo il suo cuore, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نصلي في كل لحظة وفي كل حالة لأن السيد المسيح يصغي إلينا وعندما تكون صلاتنا بحسب قلبه فإنها تحقق المعجزات
2: بارككم الرب جميعا وحماكم
3: دائما من كل شر
2: And we'll now have the final summary and exchange of greetings, this one in Polish. After that, we'll head to the end of today's general audience.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje eklezjalny wymiar modlitwy liturgicznej. W świecie zdominowanym przez skuteczność, konsumpcję i technikę modlitwa bywa uznawana za bezużyteczną lub mylona z jedną z technik psychologicznych. Dlatego należy na nowo odkrywać jej prawdziwy sens. Liturgia godzin, czyli codzienna publiczna modlitwa Kościoła, przenika, ożywia i prowadzi. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego. Uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra, sostenuti spiritualmente dai fedeli nelle parrocchie. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzano la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Vi benedico tutti.
4: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I extend a warm greeting to the Polish people. In these days, pilgrims on foot from numerous dioceses in Poland are making their way to Jasna Góra, spiritually rooted, spiritually supported by the faithful in their parishes. May this witness the effort of the journey, communal prayer, and the encounter with Mary strengthen the faith and the hope of families and communities. Together with you, I pray for peace in the world and for new priestly and religious vocations. I bless you all. So that was the last summary, and we'll now hear a few announcements in Italian before the Pope leads us in singing the Our Father together in Latin.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: A warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: Incoraggio ciascuno a perseverare nella fedeltà ai propri doveri,
2: in faithfulness to your duties,
1: sempre nell'aiuto del
2: trusting
1: Signore.
2: In the Lord's help.
1: Il mio pensiero va infine
2: finally,
1: ai
2: my
1: giovani,
2: thoughts go out to the young people,
1: e agli sposi
2: the sick,
1: novelli.
2: And the newlyweds.
1: Esorto tutti a rimanere saldi nella
2: speranza, I urge everyone to remain steadfast in hope,
1: mani di Gesù,
2: entrusting yourselves
1: che
2: to Jesus,
1: suo sacrificio
2: who, through his sacrifice
1: irrevocabile,
2: of irrevocable love, has
1: a
2: saved
1: tutti
2: us
1: la
2: all.
1: Mia benedizione.
2: My blessing to all. Mrs. Pope Leo, will sing the Our Father and the Pope will impart his apostolic blessing.